0: sorry dat ik ook dadelijk.
1: Hé? Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in the front, like above, atop of my home in Gaza City. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: What did you say?
1: ما بطل عنا إحساس إحنا خلاص.
2: تعود.
1: والله بطل عنا إحساس. ولا يعني بكرة أحلام في أمل إيش بدي يفرق على الفاضي يعني ما إحنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكرة
1: واو ودك تروحي
3: بابا
4: واو
1: شايف من الحرارة زيادة في جسمه ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
5: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
6: بنشوف بنلاقي اعطيك كل هناك
1: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
6: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكبت مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
5: انت لقيت انت المكان اللي انت فيه تجمع بيت لاهيه ولا كلهم مشاهد
6: لا الاغلب بيت لاهيه
1: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
7: صح ايش
1: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
7: حاجه نعملك لقيت
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
7: خلص طاقية يا زلمة
1: هو لو الناس بخافوشنا كان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
7: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
7: عشان الكاميرات
1: لازمنا يا ماما نشتغل ليش طيب؟
4: هيك بديش
1: تكرهيه؟ ليش طيب؟
7: بتخافي؟
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش من نخبيه يا ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي إشي يدل إن أنا صحفي فهمتي مش عارف يظهر
5: انا كبيبه وانا بس انا بس

0: حتى في جنين
1: هلا المشكله خلص. اذا في تهمه طلعت صحفيين مستهدفين. لا حول ولا قوه الا بالله.
2: امبارح غلاب
1: لا بعدين لسه فريش يعني انس الشريف جديد لسه طازه الموضوع.
2: امبارح اول ما طلعت بالسياره حسيت حالي رايح استشهد. بقول لك امشي مالك ولا انت الصحفيين مطلوبين بدي يقتلوك اليهود. العم طيب ماشي ايش اعمل ايش اقول له ايش سوي طيب في حياتي.
1: لا
2: هو المره قاعد تدعي المره طب انت ايش بدي احكي. الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه يا عم مش رايح
1: اموت. مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل قلنا على الفاضي على الفاضي خلص. سرايا غزة
3: سرايا.
1: لا هذول ما مش مناطيد هذول
4: مساعدات
1: الأمريكية.
4: المناطيد يعني؟
1: لا الأمريكية النقطة للتسريع اللي فيها توزيع. أيوة
2: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو.
1: صح صحيح
2: ضرب كثير دمار لأنه مصورين أجانب بصوروا بيعملوا تقنين من فوق
1: مع أنه منع الجيش الإسرائيلي يعني
2: منع بس بعتقد أنه تجاوز صار.
1: بحس ان احنا من كتر اننا سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
2: قويه ولا لا
1: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى. يعني في قصص كتير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
2: شو
1: يعني من احد المعالم
2: اللي ما يسر الله يخليك
1: المرتبه.
2: سوي شو بالعافيه
1: ايش مسوي
5: أهلية.
1: من وين انتو؟
5: من بيت لاهي من الشمال.
1: احنا
5: ارض الصمود. مرقي.
1: اول اشي انا اسمي مرام حميد. انا صحفية مع الجزيرة انجليش. وزميلي عبد الحكيم.
2: اهلا بيك.
1: عندك اولاد وعيلة؟
5: ثلاث اولاد وبنات اثنتين. واحد متجوز وولد متجوز في الحرب. صابب ومتجوز.
1: ايش اكتر اشياء بتتذكريها في هذيك الفترة؟
5: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا. ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا. جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت. يعني الحمد لله.
1: مين طخوا؟
5: اليهود. لا انا وينك اليهود طخوا.
1: بعد ما انت تجربتك انك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم.
5: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل عاف.
1: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من ايش صوبت؟
6: انا عارف زكي
5: بعدين حامل والله ويلا.
1: الله يعينك. متى شهرك؟
5: شهر
1: 11. السلام. الله يعينك. خايفه؟
5: يلا كريمه هي
1: كمان. ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
7: بنت. سماع اسم المختار.
1: ايش اسمه؟
7: سماع أمونة.
1: هتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد. مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنت مين وهذا ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
5: دور مين انت؟
1: حميد.
5: حميد؟
1: حبيبتي الله يسعدك. بدك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟
8: ان شاء الله لا.
1: عم

0: بالنسبة لإلي كأنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
1: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو؟
1: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
1: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي طبعاً.
0: رفعتوا إيديك و...
1: رفعنا إيدينه بالهواية طبعاً. كان كم هائل من الناس، سلافي ضاعوا منا، بنت عم صغيرة كانت مهدي لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلاص. كنت دايماً قلت ما أنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبو أبهاتهم يرن عليهم ويجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرى إنه
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟ أهلي
1: مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسرت يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: اتصلت
1: اهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
2: الا انه لسه خالص
0: الا انه لا يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
3: بدهم يطلع يطلع، انا مش طالع.
4: اخوك اللي هو
3: مع السلامه. انا مش طالع والله، انا مش مستعده اركب سياره تاني واشيل اغراض تاني وانصب خيمه تاني واقعد في مكان تاني.
0: بس مستعده
2: طلع هان.
5: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟ فيهم اشياء يعني العزيز فيها ندل
6: احنا صدقي حنطلع زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
2: يا له مشغول بالجو. الجو
0: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: طيب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
0: ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احطها لي.
1: طيب
0: هذه احط
1: هات
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, an S. Huh?
3: Oh,
0: no, you need to show me. I just need some cobwebs. لا تبدي الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف ماشي. مع السلامة.
3: لا
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
5: معاناه الاطفال يوم الجمعه.
0: شو اليوم الجمعه؟
3: هات خبزان؟ عادي له خبزان.
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي عادي خذ. عادي بدي انيمه. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش مش
6: كده
0: لازم لازم موت.

0: آي بنياس.
1: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى أشوف. فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي راح أشوف من وين بدأ.
2: ماشي حبات الكراتين.
0: ماشي كراتين من. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
1: ماشي.
0: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشوفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني او هم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: Working while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيه دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. فبتحول يعني لمخيم وخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات وناس ثانية بتكون تستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه الماء.
1: يا سادة الفرشة لأخوك.
2: يلا حاضر، هي ماما
0: جابت. إجا الشتاء وأجا همو هنا.

0: الشتاء اللي فات فاكر العومة مش طبيعية كانت عن جد، كانوا ساكنين في بحر تشتي وتنزل ايه. هلأ دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا ان احنا هون، هو معاهم خبر بس معرفوش يعني ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
1: السلام عليكم.
0: أهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ أخبارك؟ أمورك؟
1: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
2: قصفة امبارح؟
0: كيف صحي قصف امبارح؟
2: بس بتنحرق بارد.
0: كيف الصوت عالي؟
2: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان انحرق كامل.
2: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني ورجيني.
2: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
3: الخيمة
0: اللي هناك؟ والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجروا؟ هذا ابالكم والله. الصوت كيف كان؟
4: بخوف. بلمس.
0: طور لما طفوه الناس.
4: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد بهذا ال طفل ابوه اسير و وجاي لأهله بعد 13 سنة.
4: نبدا على الأخوان
0: صح مفزوع يا حرام.
2: أنا بعرف متأكد الصوت اللي كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردوا؟
2: عصبان. شفنا الخيمة، شفنا ضوء وبرتقال وسلم، كان الفرش على الباب برد بدون ما يلاندع أبوه ولا أمه على الباب.
0: يا حول ولا قوة يا الله. طلعي طلعي
2: بس يا اختي ضعفي كمان شوي.
0: من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي.
3: لا تنصح ولا لا تنصح
2: يا اخي، خلينا نعمل
3: شيء ولا تكبر ولا شيء.
0: والله انه مجاعة مالك.
5: In an isolated corner of Cambodia, a major tourism project hides a dark secret. From drug-fueled karaoke parties to scam factories, a notorious crime city.
6: There's no such business anywhere else in the world. Even if you sell drugs, you won't make money as quickly.
5: 101 East goes undercover into the empire of an alleged kingpin.
6: I grease palms across the board, all sorts of departments and directors. I pay them all.
5: How to build a criminal empire on Al Jazeera.
7: We, the people, voting for unity, not division, for principles, not personalities, for our common good, for our children, and for generations yet to come. We, the people of the United States of America, vote for the people. This is America. U.S. midterm elections 2026.
8: I'm Maryam Shaheen, a filmmaker, and I've been working in and around Gaza for 30 years. As I watch the 2023-2025 war on Gaza by the Israeli army, I look back at the place I knew. From the optimism of 2005 when the Israelis withdrew to the destruction of the wars that followed,

0: طيران عادي الرياض يعني.
1: شبك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
0: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
0: بيطلعوا من المخيم جد ولا؟ شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
0: إيش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. شو رأيك تشبك؟ قاعدة ضايلة أنط من الشباك.
0: المسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
0: خلص.
1: الأمور بتخوف مش يعني مش سهلة.
0: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018.
0: أيام مسيرات العودة.
1: أيام مسيرات العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت استيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني الريبورتر من المكتوب، هو حلو ومرتب يعني ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
0: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه. والله كتير بفكر بالموضوع، بقول أنا طب ليش مش قادرة أتحرك، بعدين بتذكر إنه يعني المجال نفسه أول حاجة بده طاقة، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، أكتب، أعمل درافت، أعمل ترانسكريبشن، ترجم، أفرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصة منتظرين المساعدات الايد سيكرز هاي بده كانت مهمة، تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجع على الشمال، كان هذا المقال مؤثر.
0: صحيح.
1: هذا والله.
0: وين خاله؟
1: هلا والله، بارك.
2: هاي. سلمة. لا.
1: الله يسعينا.
0: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
0: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجيب له؟
2: والله جايب له
1: إشي. إيه.
0: وهيك بتفهم.
1: مخدرات.
2: مخدرات.

0: Kim bu lan?
1: Bilin sen.
2: Toma. Toma.
1: ها تمام ولك كثير هذه من وين تضل بك ما خش اشتريناه الجرام بشكل اشتريناه
2: والله
3: بشكل انا شريته
2: حطينا سن توما على هالقد طنجره
1: بكم هالقد صاروا بكم هدول
3: هدول 50 شيكل
1: 50
2: وش هذا
1: قديش اسمهم
4: هدول نص
2: ممتاز هذا هاي كنوز
1: يعني هدول لنا هدول
3: لا هايله لا مايس
1: بس هذا اكبر
3: لا يا عمي هذا شو اسمه
1: باكيتين
3: زي هذا باكيتين هذول حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق ل
1: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله
3: كانوا طخ بقر في عندي شاف عند لقبه تبع المجمدات وقول في الحيطان
1: يا منرو حرفيا يعني لو بتخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري
3: انا عندي تجارب يعني وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل نقلنا جزء والله النقلة الواحدة كلفتنا 1000 شيكل تقريبا نقلة واحدة
1: وشوف
3: لسه لا لما بيجي لا مش شحن بس فلوكس ووراه اللي هي عرباية جر يعني عقلاي اخذ 800 شيكل والله
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته وغالي السولر شوية على بهو النزوه انا عارف
2: تغذية هاد عمره 5 سنين تخيل وقتش عنده بدا التدهور
5: هذا قبل الحرب
2: بس هو
6: من ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى
2: هو كان من اول 10 كيلو ما بتكلمش معي
6: بيفهم في اشي بيفهم
2: يتحرك بيمشي
6: لا بمشيش
2: من الاول ولا
6: مشي قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجه انه قالوا لي الدكاتره خلص ادعي له قولي خلص ادعي له في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح كان على الاكسجين وكان حال كثير صعبه
2: يا حبيبي
7: أنا لي 4 شهور في الدير بنتي نزلت حالتها زي أول ولد هي وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو ما ضلها على المحاليل يعني بس
2: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول أو 5 شهور
7: نزحنا من فانوس لهنا أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي
2: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا أي نوع تاني طب هان في المستشفى بيعطوها حليب
7: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسيك الشعر وهزه حليب
2: مناسب لإلها ولا كيف؟
7: بجرب معها
2: بنوت اسماء ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله
7: ايش تبي يا
2: هذا والله متأثر
1: كثير فهمان من بره وخلص
2: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
1: خلص تمام
2: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
8: كيف والله الدبدوب؟
2: مين اللي حاطه؟
8: انا حطيته حاطه قدام حولته ورا
2: وين رايحين؟
8: ايه؟
2: وين رايحين؟
8: على الدنوب
2: والله؟ خلص؟ من وين انتوا؟
8: من النفق ورا
2: تعال
9: وش نسوي؟ وش احنا خايفين على حالنا
2: هذا اليوم من المنشور اليوم رموه انه
9: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنطلع على المنشور والله ما حنطلع واحد
2: من طب انتوا نزحتوا قبل هيك
9: هذا اذا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو قلتيش لنضل هيك يعني
2: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول
3: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
2: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
9: هيك يعني هيك جيش وصل
2: الرساله. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا التانك سجاد.
9: لسه حنرجع هاي دوت
2: البطاطس، حترجعوا نقلتوا كل حاجه.
9: السجاد ولا اخذناه
2: اورس عشان بس ما يسكرش الطريق.
8: انا ما بقدر اطلع ولا اطلع. طلع
2: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا.
0: لا وحاطين المستشفى، المستشفى الاوروبي برضه منطقه.
2: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
0: لا الوسطى معهم، من الوسطى للمواصل.
2: هذه وسطى؟
5: معقول؟ نخل ولا لا؟
0: بس كله كلام فاضي، لا منطقة أمنة ولا منطقة مش أمنة، كل نفس
2: الشيء. بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين؟ إنك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
0: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كل
2: الأمور. يعني في حاجز. يعني هن هذه الحالة حترعب الناس.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك، سلامتك يا رب. عادي؟
10: عادي أمك أمي.
2: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها، أنا في هذه اللحظة.
0: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
2: بصير بضل. أصلا يعني
0: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
2: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبدا أبدا ابدا. يعني ثمن الصحافه في غزه كثير كثير عالي عن جد. احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير انه انت كمان بتطلع على قيمتك كصحفي. انا اشوف فايده اطلع برا، وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كثير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع، بدنا ننجو بحالنا، حكينا كثير وكتبنا كثير وعملنا كثير.
0: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
2: انه تحس حالك لا
0: لا
2: صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا. مش لازم احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه، بدي احط التوب بريوريتي لحياتي حياه اطفالي ذات ست، ما فكرش في شيء بعد هيك. الله يهون. هون هذا هون نازحين ناس.
11: والله كنا نازحين.
12: ايش عامل الغاب؟ عامل الركاب. المعروف وين الفاهم
13: عنه. بس انا بنفهم ما بدنا نطلع بدناش نطلع.
14: بقدر اقعد هنا؟
15: لا لا لا
16: هيني حسن
17: بن ياس بن ياس
18: ايه
17: في النص
18: وين الله
19: ما تبخل يا
20: شيخ المدرب
18: بدي احمل ركاب يا صاحبي
20: خذني حط يا
18: اخي يا عم خذهم حطه خشب كيف بدي احمل مكانه
20: طب انا وراك طب بسرعه
21: كلمنا احط شيخ جديد
2: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
22: والله يا بابا هذا انا كات من وين لايون؟
2: يو الحقوني
22: انت كات
2: يس يس واتس ذات
20: مياو مين بتعلم؟ بتعلم من ابوك اطبع منك ما شاء الله
23: بو الزحمة من فور لجواهم فور مسكراويك على الكازيات وبعد الكازيات
18: يا سيدي اصنع بقلط كمان بعد عند الابونسي
20: اسمع لي
18: لقيت خلاص
5: 100%
10: بس هاي كمان كان مراحل مش كرهانين احنا
11: يلا يا عمو شايف معلم لقى
10: طلع الصبح
5: طارمه تطورين بكذا.

0: هنا.
1: يا باص صدر واحد طاب عينك الله.
2: استنى
3: صار فيها
4: بس ثاني بس دعس عليها
3: ثاني بس ساعتين تمام
4: لا تجعني كثير تجعني
3: روح يلا روح لا اله الا الله
2: والله لازم يبطل باكاو خذها من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء اقوى
3: اسمع 150
4: خلاص 200 منين خلاص
2: مش معايا لفه بنزين ب 120 مصفط
3: بدك تمرق زوايد
2: وين زوايد بصوت عند الناس عند المصوته عند المصفط
3: عند المصوصه
2: اللي فوق شرقة عند الاقصى
3: لا قبل
2: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا على 200
4: ماشي يلا استنى شوي استنى بس هيني جاي استنى مية تسلمي والله خد شرب قياس درجة على الناس بس
5: الله مبنشر العقل
4: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا صور
3: يا زلمة من هاي تنتين ثلاثة وهي هالفوقية
4: الله وزيها وشك لك أمان طلب

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People over there are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها بتخيلي حالك طالعه من عند مزاج
0: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
3: مش خلصنا؟
0: ما خلصناش. مش عارف ايش احكي لك والله خفت عن جد توترت. المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعدة و
3: مستنوا
0: كله مستنى اشوف قلنا هنا اكيد
3: طلع هنا وفي ناس نازلين اصلا في المنطقة هذه.
0: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
4: ايه في ناس مشوا قابلنا واستشهدوا ضربوا علينا. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
0: ان شاء الله يا رب.
4: الحمد لله يعني احنا حامدين الله في الصلاة والضراء بس احنا بنتفائل يعني انه ايه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
0: يا رب يا رب.
4: مضيعين يعني.
3: شوف هذيك الست اللي قاعده
0: فوق. هذيك على ضليتوا هون بالشارع
4: على البحر.
0: يعني انت بالشارع لك قديش
4: زمان.
0: اسبوع 10 ايام
4: قعدت على البحر فرقنا قبل شوي طلعت جيت
0: ثاني. فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
4: ان شاء الله
0: بدك تروحي
4: الي بيت ان شاء الله بكون موجود
0: موجود
4: ان شاء الله.
0: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than 3 days. غارة. أنا طالما إنه الأمور متوترة أنا شايفها حتى غير عن

0: غير عن الوضع جوا بالدار وبال فرق هان الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح انه
1: منطقة حرب.
0: منطقة حرب هون. فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن نأخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: Future generations are set to inherit a planet in crisis, and the warning signs are clear, including in parts of the Middle East.
1: I've come to an Islamic country which is one of the driest on the planet. This is Jordan. It's an already arid terrain, but add climate change, regional politics, and a growing population, and, well, as you can see from this dam behind me, which should have water in it at this time of year, the water system is completely out of balance.
0: I'm in the Azraq Basin, to the east of the country, meeting farmer Osama Azyud. Once a lush oasis, groundwater reserves here are now severely depleted, over-extracted by farms, local communities, and even cities far away. And then there's climate breakdown, which Osama monitors at this weather station on his land.
2: سجلت محطة الأرصاد الجوية الموجودة عندنا بجوارنا هون أعلى درجة 53 درجة مئوية ل14 يوم متتالية. أصبح يعني لا يطاق وضغط كبير على المواطنين وعلى أسباب رزقهم. الميزان درجات الحرارة انعكس رأسا على عقب. أصبحت الأرقام مرتفعة جدا جدا وأصبحت الأرقام في الشتاء منخفضة جدا جدا. أمطار وتغيرات مناخية شديدة أصبح الإنسان حياته مهددة ما لم يجد حلول لهذه القضية.
0: But these solutions are out of reach for many farmers.
2: استطعت أنا لخبرتي العلمية والفنية إني أتغلب على جزء كبير من هذه التغيرات لكن التغيرات هاي مكلفة. بعض المزارعين الآخرين ليس لديهم الأموال والقوة المالية تستطيع أن تجابه هذه التغيرات.
0: With climate and water cycles so out of balance, everyone here is affected. Wala Al-Sahan shares a house with 11 others in the north of Jordan.
3: احنا مشتركين مياه لكن للاسف من اربع سنوات المياه ما تصلنا نهائيا احنا هان عايشين ثلاث عائلات ونحتاج المياه بشكل يومي
4: yeah, must be such a worry.
3: كثير صعب ونعتبره تحدي من تحديات الحياه اللي احنا هان نواجهها بهذه المنطقه
0: The crisis has become part of daily life. Wala's family depend on water tanks, which need to be filled every 5 or 6 days.
3: ويا ترى هل أصحاب التنكات إنه بالفعل مأمنين المياه عشان يجونا باليوم اللي إحنا بالفعل بحاجة المياه إله فهذا جدا أمر مزعج. حنا تعودنا بس تعودنا على حساب نفسيتنا. يعني متأثرين نفسياً للحاجة اليومية بس إنه يعني هاي سنة الحياة ودنا نعيشها ودنا نستمر فيها.
0: Ensuring there is sufficient water for households is hard enough here. Cultivating food is even more of a challenge. But while

0: من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي هان هيا هيا هيا عالي هان
1: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلهم
2: ربنا يجيب انت بخير ان شاء الله يا رب محمد فك من الشقه الثانيه انت محمد خلص سيب وروح على الثاني انا في كمان واحد لسه وما شدوا شد شدوا شد وخلص مهري من نزوم هو الو اي ماما طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
3: لا خايف نروح للطاوله
2: عاد بدك توقف نوقف مش مشكله ايه
3: تصعب تروح اول يوم
2: طبعا الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكله مراهق الناس بتستنوا ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار
3: مش عارف انا لغايه كثير كانت امور كويسه وهو مسكن فينا عايش الضمانات انها عايشه وعايشه مش عايشه
2: صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي ماشي يلا سلام محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان
4: ايش يعني انا ما
5: يفكرش قلت له صم ما اعلنوش ايش
2: قال لي لو فك عاد في كنت بيته عند مبناه او ايش فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص صار يعني انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا الشنط هدول حطيهم هنا على جنب خلص بس سيبك منهم هدول انت المسامير وخلاص اديهم لناصر ناصر هو اللي بيلم وبعطيك يا محمد البس
6: انت ما قلت الاواعي
2: مش ايش نعمل
6: مسكع مش قادرين
2: همش
6: لك حط ايدك بجيبتك
2: كتبت لك اسمك على ايدها شو لو حد يسالك ايه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بالضرب نصل بالسلامه شايفه ماشي يا شطوره حبيبتي نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي تعطل هذا بس شويه محمد مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم
1: كلمتني قالت لي انا دام وقف عند قلطة الزهرة وينها قلطة الواد
7: طيب ماشي يعني بقوا قبل
1: يعني المفروض لقيت البنية المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجي بس الناس يبعدوا توه انت بالله تطلع عديلي جايب معنا عكيز بتعرف محمد مرشاد يسيب ابني
7: خلص يسيب امه
1: مرشاد يسيب جوز خالته عديلي كلمتهم لما ما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر أصلهم.
2: يلا يا أولاد عاد أخذك الشمت يلا همان يلا يا أمو يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا يا عائشة قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفة هاي هاي أعطيني أنا خفيفة الكيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يا ما ورا ظهري لبسيني يا منا يلا جيت هاي يلا يما امشي وانت ساكت يلا
0: ايش اسوي ولا تعمل علي
2: يلا يلا عتيدك يلا عابد تعال امسك ايد منا يلا امسك ايد منا امسك ايد مش انا في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا بالراحه تطلع مش وش يلا منا اوعى هذه بتو منك هاي اطلع
4: مش ساعه مش راضيه بتسكت لي
2: خليها خليها شمال ويمين خليها تعالي هان جنبي لحسن ضيع نروح سلمين يلا
0: الله اكبر
2: تقع منا الجوال معك يا منا منا الجوال معك ما يا رب نلاقيها وين نروح وين نروح امال وين مروحين ام بابا يا رب يا مو
1: من هان من هان يا اختي مساكة مش هتعرف تطلع من هان اطلع من هان ما يطلع البسكليت من غير يا رب ترد على الجوال يا رب تسمع الجوال وترد
8: برين هي
1: برين هي بنت هان في الماء انا متاكد وصلت هذه هان بس ترد على الجوال ايوه يابا وين انت الو وين انت يابا يابا انت وين يا حبيبتي وين انت الو يابا وين انت بالضبط وين انت يابا خليكي فتح الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني وين انت بالضبط سمعاني الو
8: يا الله بس يلقط الخط كم مرة زغر روحي
1: مش قادر اصل ولا حدا الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعة وشوية وبنت الثانية ماشية هي وناصر الصغير وقلط وكانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهرة مش عارف المفروض زمان وصلوا ايش ايش يا طلال؟
9: ابو محمد
1: سلامات
9: رجعت الحبايب يا رب
1: يا رب الله يرضى بس انا خايف تكون مرتي كمان قالت اطول مش شايفهم انا هي اللي معايا الكم الصغار انا عارف ايش اسوي لي يا مرة تبر انه مشغول مشغول صار ما بقول لهم خايف تكون مشغول
2: يا انا مش قادره حسوف في الطريق انا امل امل كهدت اكتافي امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
4: خلص لبس الشنطه، البس الشنطه قدامك.
2: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
10: معرفش
2: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا
10: ايش اشيل قدام انا.
2: طيب خذ لي هذه انت قدام. هذه هدتني هذه مش قادر.
10: انا شنو يا وين بقى بس لقدام يا امي.
4: يلا خلاص
2: قول يا رب يا امي. محمد يا اختي اضحكي بطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا. يلا يا قومو بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي شو لوليني اربطها.
4: عبد يلا تعال
2: استنى استنى يا مسلم هيجع ايدك من هنا شوي
10: بس يلا خلاص
2: يلا قوموا يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معايا امشي.
1: الله يرضى عليك. وين امك؟
4: سارقت.
1: طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله بنلاقيهم.
4: صعب
1: ان نمشي يربط للسماء. بيجوا ان شاء الله بيجوا. هذول تعاونكم؟
4: في قرادنا وقراد محمود.
1: قراد مين؟
4: قراد محمود.
1: هاي بير حسن.
4: استنى. استنى كأني شفت خالتي هيا.
1: وين شفتيها يا بوين؟
4: شعر ما عامله أمل عراسها
1: شعر. اقف على التلة هان اقف على التلة شو برك لقيتهم يا بعد التلة اقف اقف على التلة. ايش ناصر
11: وينك محمد؟
1: هيا ابراهيم
11: طمنا عنك
12: حبيب القلب.
1: الله يرضى عليك كيف حالك؟
12: والله انك غالي.
1: الله
12: يحفظك يا رب.
1: يا رب الله يرضى عليك.
12: والله الواحد مشتاق لك كثير.
1: الله يرضى عليك.
12: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد والله.
1: الله يرضى عليك.
12: الله يحفظك.
1: ابو العبيد
11: ايش
12: الحمد لله على السلامه وربنا.
1: لا والله بس ناصر وصل اخته بس قرب بالله حتى بس انا وديين يعني
11: اشوف هذا ابنك.
1: هذا ناصر
11: خلي لك يا رب الله يحفظ لك اياه.
1: الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يحفظكم.
11: اي حاجه احنا بالامر.
1: الله يرضى عليك.
11: الله يسعدك يا رب.
1: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
13: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
1: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غدا. انا
13: فهمتش هي كويس.
1: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10.
13: انا قلت لها اقف هان خليني ادور على ابوك. والله
1: ايش يا ابو بين معك؟ ايش حال انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
4: لا ما قدرتش امشي بشويش.
1: انا جميل معه ومعاهم جميل.
4: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلنا ماشيين لحالنا.
1: محمود انت قف هان عنده بعينك الله خليك تطلع على الناس اللي غادوا وانا بطلع على الناس. اقف شو اقف؟ كاتب هان يا ولد امك يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان يلاقوه.

0: اي نعم تانا والله غير مصر والله سواني واصلين يلا ان شاء الله معي الحمد لله سنه ونص تهجير وتعب يلا تانا يا رب الحمد لله وفيه طيارات في الجو صوت زنانات لا معه سيارة وينه والله أنا أعمل له أحلى سلام صبركوا عليا وين مش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشنطه
0: والله مؤمن

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. وانت
1: ما عندك زوج.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: وجد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
2: دخلتي هيا.
0: وين هم؟
2: ورانا كثير.
0: طولين؟
2: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. أنا عبود. يلا يا بني. يلا. يلا يا يلا يلا هات خذوها يلا يلا يلا حي هاتها هاتها
2: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة ها
0: يلا يلا يلا يلا يلا حي يلا هات شيلان هات شيل هات البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
3: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك لسه يا ابو حيطلع لقدام لسه يا محمد ملعب الوحده حنمشي في سياره ثاني بالمره
4: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
4: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
5: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع جوال من جيبتي يا طوقه جبت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا ابا رن ولا لا رني ضلك رني يا ابا فيش الساعة الوطنية بدنا تقعد يا ابا امولة تشوف سيدك
2: والله احنا نتذكر ست معهم
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه.
5: يا ابو ودنا قبل ست عم.
0: هذه الدار حلوه؟ هذه الحلوه من وين حلوه؟ مكسره كسفوها اليهود. يلا. هذه يا ابو الدار طلعت منها شهداء كثير. والله. النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يلا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره اشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ادوك إياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هنا على الدار ولا استنى الباص؟
5: استنى الباص.
2: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
2: لا نستنى الباص مش تدري أنا بطلع المشوار. ماشيين.
0: مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا.
5: I'm gonna go to the bathroom.